ممكن تكون هذه آخر رسالة لي. أستنى وجع جديد يجي علي، أستنى قصف جديد ينزل من السماء، أو أستنى إنه جوعي يكون بعد. بس أنا مكمل وراح أضل مكمل، راح يضل عندي أمل، وأنا متمسك في الأمل هذا وراح أضل أعزف. وأنت ما بتقدرش تقول ما كنتش عارف، ما بتقدرش تقول ما كانش بإيدي، لا بإيدك. وأنت بتقدر تتحرك، بتقدر تصرخ، بتقدر تحتاج، بتقدر توقف مع الحق، أو زي ما عملته طول الوقت تطفي الضوء وتكمل يومك بأنه ولا إشي بيصير. إحنا لسه هان ولسه موجودين وبنستناكم يا عالم. أرجوكم أرجوكم أرجوكم، صار لازم تصحوا.